0: 在东盟马尼拉峰会期间举行，卢比奥会前表示，双方将就乌克兰危机展开讨论，美方愿为结束冲突发挥建设性作用。拉夫罗夫则表示，将在会晤中直接询问美方的立场。自也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运之后，多艘大型油轮目前已经被迫变更航线。美国总统特朗普警告称，若胡塞武装封锁行动持续，美方将采取军事行动。
1: 也门胡塞武装宣布，截至目前已迫使六艘船舶在红海海域改变航向，以落实对沙特港口的封锁措施。据路透社报道，至少两艘装载沙特原油的油轮在红海掉头，另有一艘原定前往盐布港的超大型油轮在阿曼外海折返。有关措施严重干扰红海航道正常运行，进一步威胁全球贸易与能源供应。
2: سنطبق بالإجراءات التي تم اتخاذها والتي استعد لها الجيش اليمني وهناك إجراءات ستتخذ كما اتخذناها على العدو الصهيوني واتخذناها أيضا على من تواطأ وتساهل معه وبالتالي فخطوتنا التالية هي يعني واضحة بشكل كبير جدا وسنقوم الحصار بالحصار حتى يتم فك الحصار على الشعب اليمني واسترداد حقوقه السياسية والسيادية والاقتصادية
1: 美国总统特朗普向胡塞武装发出强硬警告，称若封锁持续，美国将采取行动，暗示美军可能重启对胡塞武装的打击。但胡塞方面并未让步，还进一步警告国际航运公司禁止在沙特港口装卸货物，称任何违反规定的船只都将成为袭击目标。